0: ai maka laifin da wato kowa ya ji tsayar da ya baki amma duk da haka zaka yi hakuri ba za ka take
1: ni ba wuce ta mu
2: أبو الوزير أبو الوزير
0: ظاهرة مثل قولك بين ظاهر أسكن كناية إنك يوم ترك أنت خلية فكيت النوم وفتتيات وأنت بريء كيت النوم وفتتيات
2: Thank you.
0: فإذا جاء أنه أراد الطلاق إذن يجا واتي واتكي يكي نبي فالمشهور أنه يكون طلاقا وتكي يتبنى وأما ما يقوم مقام اللفظ فأنواع أما وندي كتاب وحب

0: السلام عليكم، بركة من رسالة ترجمة الحكومة من شرن الحكومة البنك على هذا الموسم والبي اس اي دي بي في الحرب كان هو من رواية عقف أي من عقبات على تبقى في الحكومة ربونا دون دون مجال ولي كان هو من رواية وانا كان شرن نامو يعتاش نبسا كل نباس وانا دون مجال في الحكومة ربونا ربونا ربونا إنما كان دون تتونا ربونا ربونا ربونا ربونا ربونا ربونا ربونا ربونا ربونا ربونا ربونا ربونا ربونا ربونا ربونا ربونا ربونا ربونا ربونا yana bayani ya gabatar da kansa kuma yadda noma yake da kuma ainihin da take tarihin mai ta wannan kuma ta sa ku biyo mu da hankali da abin da ke
1: kuma bismillahi rahmani rahim
2: alhamdulillah.

0: ساكن الشيء جنب تم تقول يوم جنب كيت لايك شيء نزيه باك أوزن ممكن واتو ميرا مليان بين وان نوم كتير ممكن سارا ذا مساشا اتكين كاسو
1: Shugaban kungiyar jam'iyyar makai na ma'aikatan jihar Bauchi Alhaji Muhammad Nasir Usman yanzu kuma bari mu je ga Adamu Muhammad Muhammad a gauran mu na taskar yau da gobe

0: تقريبا انا ما كانش ليا كيمو يا اصلا، مش كل ما يبقى يا واحد يا معنى مش كل ما يا انا حمد انا حمد مجموعة انا بكا برامج الدماغ ولكن يوكوشي يا بر تمام هذه لا يوحد مالا الاثنين محمد تركي بري وزين محمد تركي بري يوناني انا ما اعرف ما يقولش
1: وانا يا اي فوراني ان شاء الله الحمد لله
0: نعم كما
1: نعم
0: تسمع
1: الحمد لله
0: وكذلك حلونا نحن نعتقد عباد الشاورة يمكن